ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.